معكم، ليس شؤمكم بسببنا، وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغن نكو جنبي معنام أين ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منصي الواريرك موتاك نيان داخلو موتاك أين ذكرتم؟ منخ لين دوار موي لجور غاف دي ديرت وارات من تجور غاف بل لفنا فكي انتم يين قوم نيت نين ño xamne مسرفون اي يحكم جن لي جيج داي يحكم نك من ناي جاب ني ديو كو تك ليكو دال فك موم تي وطام ليكو داي موكو تك خام نيو ني اسماعيل bamu amé soxna papam di fet ci soxna sa ñew yënd fa nako soxna sa dalalé tax na ñew ci soxna sa ndax né waxna sama gam gé gaaf dédét mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalalé goor ga nam ko terto ak goor ji ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jënn ko ci kër gogé waxu ñoy rek du ngir musuba dal antum قوم المسرفون خلو دي باري يلي يخ دي جخ وادك وادك مدي يخ دي لن جخ ديني فتيل برلال كان كونك دي يخ وجاء مدادك من أقصى المدينة جدي فقنا سريك بكب من أطراف المدينة من أبعد أطراف المدينة فقنا سريك budon ci yow ñu nga ne mu joge ca tenku dëkk ba tenku Sénégal rajulum waajo xam ne ba mu ñëw yasa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonentiya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dama ci Mustafar Ibn Kathir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju xurtu bi lam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wëri di gune ci moom këram nekkoon ca fa gëna sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi da ngaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen ñun ñi kurtu bi ñaana ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyu ma kenn nanguluma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li nekk man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaau qadir donc yii waa dëkk guy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba

musyrikin sama borom ñi xam ku baax moy tagg jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alaihi wasallam nak mu ne lillahi ma fis samaa'ati wa fil ardi ma mum asmaan wa suuf wax ay jikkom bëgguma ci xaaliss mba lañ mën may mba len ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla tagguko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da bax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax mbax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñëme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shaak yalla mun ibrahim dafa ne kon shaakiran li an'amihi di santa ko nu xewlu yalla yépp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lool kon ibrahim kana ummatan muidan qanat lillahi muy ñaar hanifan muy ñet walam yakun lil mushrikeena muy ñen shaakiran li an'amihi di sant xewlu yalla muy juroom ye tax nak ijata baahu tan ko mom yalla وهداه مجبلكو الى صراط مستقيم تكو تي يون وجب مني تا تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار رويلا واتيناه ني جخكو يالا مني ني جخ ابراهيم ناخ مخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ما ادنا جي ني جخكو تي حسنه اك ما سخنا سو باخ نياارل بو باخ تاو بو باخ نياار لو تاو بو باخ سيت يو باخ sit sitaan yu baax tabarkal li ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhirat lamina salihin ma ngay bok ci ñu baax ni bi ñu tambali listu yim ñu baax ni bo deglu rek deg ci ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay coonom yaak na xaram yaak metti di yep ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti legi nak moy summa awhayna ilayka ginaaw bu ñu wahyu la yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam an ci ne la ittabi topal kon millata ibrahima dine ibrahima ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp lu dul ak ngib wama kana minal mushrikeen ibrahima nga xamne bokutan ci nga xamne jami ka taxiram lay mufassirone yi nenañu atfu bi yalla atfu summa ki summa awhayna ilayk ina boko diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam wa ijlalu mahallihi fa ka'annahu ba'da an addada manaqib alqalil alayhi salam qala wa huna ma huwa a'la min zalika kullihi qadra واردف رتبه وهو عن النبي الامي الذي هو سيد البشر متبع لمله ابراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك طهرا وفسر ني واخ لول ني نال تاغ يالا تاغ ابراهيم اك نيم تول مونيكو نا سما اوحينا اليك نينا فوف رك لا فقر يم فوف رك لا ماغاي يم صلوات الله وسلامه عليه يالا نينا انما جعل لفي نيك دال موي ديفون نانيو السبت غاو با سامدي جا على الذين اختلفوا فيه تيغا خامني نيوتا ووتا وون يالا موني سامدي اراملوما وون كو تي ليغي وايي نات وون نا سي اي يهود تخنا با ليغي اليهود دوت ني ليغي سامدي موك موك موك فار والال ني نكو نيون تاميت انما جعل السبت الذين اختلفوا فيه نتوتون تمودي حيث نهاهم سبحانه وتعالى عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسقهم قردة وقناصر انا ما خون بولن رب جن سامدي ني دم رب جن سامدي يالا سوبي لن اي غلو اك اي مبام خو وان ربك تصبر ابنك لا يحكم دنا ات بينهم سين ديغنت كان يوم القيامه بسب تخواي با فيما كانوا تي ليپ لو خامني يختلفون فيه نيم تي ووتا تاي سو اندي كيال تبارك وتعالى دي نان ات سوره النحل ايه تيمير اك نيار فوك اك نينت يالا نين ادعو ووتيل يو صلى الله عليه وسلم ديغا دغي لي مالا واخ نيت نيت يلا كو تي خيوال تي سار وي
ñatteel la ko ci ay jaar jaar, wan la ko ci ay mbir, sant la ci yemale ci sant, tere la ci yemale ci tere. Léegi nag udu'u, wooteel ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom. Udu'u, wooteel. Woote mooy li ñuy wax da'wa, da'watul anbiya والرسل والصحابة والتابعين والسلف والصالحين والعلماء لرمي دعوة يننتي الله نوح موك نجكي